0: يعني بسبب كل دولة يعني العالم يقولنا أكيد على أساس تعرف تقارن
1: سمعت لا تاني بسادي كسرت تاني تكابان تراك بسادي كبر بدر ساكنة إسكادي اللي بيجي بسات بس تا تبقي تبقي كبر يبقى تبقي كبر بس ما تلاقي كم بيرا تبقي بس
0: أصلاً أنا بقولي مطعم بارا بسادي نيجي كبر